0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan sholat zuhur. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Program 3.